حسنه يا صبا مش تمار ألي شمايد من دن أودل من بوتلي نبوچو زلطول مكتوت شفتو هيد دلزيان كور إيج بايو نايت وزلعم كير لك نام بي رومان نكن خوش ركزا بانون كير أتنا يا صبا ما انسيف أنا تعيش انت منك كان هيك جندشة دنيا كلها إن انت أطلع السوق الشم كير لكنا موسى ننيز مشترع كير لكنا موسى نمون فجني كديش إيسان أتنا يا صبا مش مات أبي شمايد من دن أبي